0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد،
4: راديو الرشيد،
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: نومك على القمر.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خطوة. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة ابعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعدك ضايج، اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معلم، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس

0: الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر
1: وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله
2: يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: والله ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط جنبك انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. وزير الخارجية لنظيره الإيراني العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة ليس شعارا سياسيا بل هو استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين المركز والإقليم. مرصد ستعاود الانتشار في أجداد الشهر القادم. نينوى تسجل ثاني إصابة بالحمى النزفية خلال 3 أيام. الداخلية تنفي تسمية مستشار لشؤون العشائر لرئيس مجلس الوزراء. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. إعلام أمريكي الولايات المتحدة تستعد لضرب إيران مجددا. الصحة العالمية، تفشي إيبولا في الكونغو يتسارع ويشكل خطرا مرتفعا للغاية. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق، تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل.

0: حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف

0: المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: رشيد اف ام، رشيد اف ام، رشيد اف ام،
2: الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر اف ام. نشرة الاخبار من الرشيد اف ام.

10 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها معا بأهم العناوين. وزير الخارجية لنظيره الإيراني العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين المركز والإقليم. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقشي تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن، فيما أكد أن العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. وأضافت أنه خلال الاتصال أطلع الوزير الإيراني فؤاد حسين على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية، مشيرا إلى التقدم الحاصل في الجولة الأخيرة لا سيما بشأن الورقة التفاوضية الجديدة. ذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني توجه صباح اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وإنه من المقرر أن يعقد بارزاني في إطار زيارته سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية. وأضافت أن المباحثات ستتناول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن البيانات والأدلة وبالتعاون مع البلدين ولا توقيتات مستعجلة للنتائج، فيما شدد على أن أمن الدول الشقيقة خط أحمر، ولفت في الوقت نفسه إلى أن حصر السلاح بيد الدولة استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ.

توقع مرصد العراق الأخضر عودة رائحة الكبريت في الأجواء العراقية وتحديداً في العاصمة بغداد خلال الشهر القادم. وقال المرصد في بيان أن هذه الروائح ستعاود الانتشار في أجواء العاصمة بسبب تجدد التلوث من الأنشطة الصناعية والتي يقدر عددها بنحو 10,000 نشاط، غالبيتها معامل للطابوق والإسفلت والتي تستخدم فيها النفط الأسود في تشغيل المعامل فضلا عن معامل الأدوية. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن عدم امتثال العدو لمطالب شعب إيران سيؤدي إلى تكبيد دونالد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر، وأن تنفيذ هذه المطالب هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول مطالب الشعب الإيراني وقبول حقوق بلدنا. وأضاف أن عدم امتثال العدو للمطالب المشروعة للشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد ترامب والعدو الصهيوني خسائر أكبر وهزائم متتالية لاحقة. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية لنظيره الإيراني: العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين المركز والإقليم. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت تمشي وياني.
7: موسيقى واكثر الرشيد الثاني.
0: جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.
2: ماكو صوتك عني غير.

0: لا بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يظل يجرح

خلص من قد ما بكيت والحكي ما يفيد اصلا يا ما يا عالم حكي خلي توكل على الله ولا يرجع للهموم واني متندم احبه

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة، وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقيد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقشي: استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابع في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر
5: أغاني وأكثر
4: الرشيد أفهم.
6: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
7: شكرا.

الرشيد اف ام غير شكل. بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. شو محضرت من صفنة هاي الصفنة عندك؟

مستمعينا اكيد راح نبلش وياكم حلقتنا اليوم. تحيه لكل اللي يسمعونا اذا كان عبر اثيرنا 91.5 اف ام او اذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والاي او اس ايضا باسم راديو الرشيد. وتحيه للي يشاهدونا صوت وصوره على التيك توك وبثنا المباشر بصفحتنا اذاعه الرشيد.

0: أكيد تحية لكم. شكرا لك عسكر من الحدود العراقية ومخرج ومعد ومستمعين، شكرا إنك نورتنا. أكيد اليوم سؤالي راح يكون كل واحد يتصل بي يقول لي هسا نقول تصرف أو جملة بكيفكم أنتوا. يعني أكو هواي ناس إحنا المشكلة نعرف إنه هو إنسان يعني هسا ما أقدر أقول قليل الوعي أو غير ناضج أو غير، هسا ما شاء الله ماكو واحد يعني واحد ممكن أقدر أقول عليه قليل الوعي بالموجود، يعني حتى اللي ما يدارس وما قاري وما ما شايف مجتمع ما مطلع على مجتمعات أخرى، هو هسا لا يعرف كل شيء وممكن يكون مطلع على المجتمعات الثانية وغيرها حسب التكنولوجيا اللي موجودة، وأكو صار تقارب أكثر. بس أكو ناس مثلاً يمثلون بالوعي والنضوج، أنا أقصد بالوعي والنضوج إنه يعني خليني أحكي بالعامية، يتمنطق يتفلسف أوكي، لكن أنت تعرفه هو يعني كلش بعيد عن هذا الموضوع. فاليوم شنو أكثر تصرف يسوون ناس تعرف إنه هذا الشخص هو يعني كذاب أو نضج وغير واعي؟ يعني جملة تسمعها تقول هو هذا مدام حكاية الحكاية خلاص هذا يعني غير موفق بالحياة مثلا، أو هذا ديت منطق علينا أو ديت فلسف احنا عندنا بالعامية نقولها أوكي. فشنو أكثر تصرف تشوفه أو تشاهده وتعرف أنه هو هذا تمثيل، هو مو حقيقي وهو إنسان جدا هاي كلاس، لا هذا تمثيل، شنو هو هذا التصرف اللي ممكن رأسا يلفت انتباهك عليه وتقول ممكن قاعدة ممكن حكاية ممكن تصرف ممكن نظرة ممكن هواي أمور ممكن جملة؟ يعني كوسا أنا متأكد أكثر واحد خبر راح يقول اللي بين كلمة وكلمة ذبلة واحدة إنجليزي أو فرنسي أو مثلا يعني على اعتبار أنه حافظ لفت كلمة، أو تركي باعتبار هسا مسلسلات تركية وغيرها وهذه الأشياء. فيقول لك لا والله هذا هو، أنت لا تريد يعني تتكلم بالطريقة اللي هي هاي كلاس وكذا، مو بالضرورة تكون أكو جمل إنجليزية أثناء الحديث، هذا ما لها علاقة بالهاي كلاس. فاليوم سؤالي لكم راح يكون هذا، شنو الشيء تصرف حكاية كلمة كذا من تشوفها يعني شخص مسويها قدامك تقول عليه هذا فيك، شخص غير ناضج وغير واعي كذب، لا هاي كلاس ولا يمن كلاس. أرقامنا جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07701141115. هلا حسوني
1: أحبني حيل حبني غيري ولا يعجبني، راح أبقى عاشق روحي واشتغل

0: يلا ناخذ اول الو. يانا الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك يا رب؟ بخير
1: على الله الحمد لله.
0: عيوني نورتنا، مية هلا. من وياي الاسم الكريم؟

0: مجيد حميد.
1: مجيد شلونك يا مجيد؟
0: اهلا وسهلا استاذ
1: نورتنا. يلا مجيد قل لي شنو التصرف او الجمله او يعني شيء شوفه تقول عليه هذا تمثيل مو حقيقي يعني مو شخصيته.
0: مش الموبايل انفيديا والفاهمين هذا كفر.
1: اها حلو من تشوف ممكن زين ليش ما ناخذها بالجانب الايجابي ممكن عنده الشغل ممكن يعني هيك.
0: لا لا لا عنده شغل معروف بس هذا يعني تفاهي بس
1: فيه. اذا شايل اكل
0: نعم
1: تحس انه من باب احنا عدنا بالعاميه نقول
0: لا كفر احنا نسميه
1: شلون كفر
0: بس كفر
1: ايه اوكي بس طيب تحياتي لك مجيد يعني كل شاكره تسال في سلامه باي باي. اتصال اخر.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. اهلا
2: هلا عبير. مساء الخير عليك على المخرج.
1: هلا وسام شلونك؟
2: الله يسلمك والله بخير وانت بخير
1: نورتنا.
2: مية
1: اشكرك شكرا انت العايش.
2: الله يسلمك شكرا لك.
1: يلا وسام شنو التصرف
2: هذا اللي هو اوكي سوى زين او سوى ويصور و يعني دائما
1: يعني اوكي من مثلا يعني يقدم مساعده لاحد او يقدم خصوصا اذا طبعا الموضوع بفلوس يعني من يسويها يصور وينزل انا سويت
2: يعني
1: هيك
2: اوكي يعني مثلا وثق مثلا مره مرتين يعني مو كل
1: زين
2: يعني
1: ارجع واقول ليش ما ناخذها بالايجابيه هو حاب يوصل للاخرين سووا مثلي ما دام عندكم مثلا ليش بدي اخذها بالشكل
2: مو منطقتش نقطه قلت تسوي لك كم مره يعني مثلا اوكي وثق او صور او كذا كم مره بس مو كل يعني مثلا
1: شو نسوي اذا عجبت يعني السالفه اذا عجبت السالفه وجابت له مشاهدات
2: يعني
1: خلاص صار محتوى بعد
2: اكو ناس راح تنتقد فانت مثلا نقول ارضي الطرفين اللي ينتقدك وكذا ايه احسن ليش
1: اوكي يعني خلينا نقول رايك انت اليوم الشخص اللي دائما ما يقدم مساعدات للاخرين حتى ها خلي بين قوسين هو مثلا مو معروف او مو كذا بس هو دائما ينزل حتى دار ما داير يعرفون انه هو دا يسوي هذا الشيء اوكي يعني خلينا نقول هيك شيء تمام. شكرا يا وسام نورتني. شكرا قلبي. باي باي مع الف سلامه.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: الو سعيد.
0: اهلا. حياة جديدة، اسبوع جديد.
1: اهلا.
0: ايام جديدة تضاف الى سلسلة ايامك ان شاء الله يا رب.
1: فات اسبوع كل شيء ماكو لا حوادث.
0: الحمد لله والشكر، ان شاء الله هذا الاسبوع هماتين يعني. اي والله. شلونك يعني؟ حاول يعني اي تأجلها للشتاء مثلا.
1: لا بالشتاء، لا الاصابه بالشتاء مدعده.
0: طيب صدق مو يعني لانه كل ساعه القاع كلها مي مثلا او هيك شيء. شنو اخبارك؟ ورتنا مية هلا. يلا قل لي بالله. اكيد عجبك الموضوع وهيك هيك يعني، هذا يسموها قرص قرص قلبك، شايف هاي الحكايه؟ فيلا تفضل احكي لي.
1: شوف مجال عملي من كنت اشتغل بالسيارات، يجي يطب السيارة هيك بالوجه للمعرض وينزل محبس ذهب، ساعة لونها السيارة لازم ذهبي
0: زين،
1: أو يفتح الباب العطر يوصل لآخر المعارض.
0: أي هذا السابح بالعطر عباله هو بالكمية ما يقدر تخنق. تخنق عم تخنق هو. أنت لو تخلون لو ما تخلون بعد شو المشكلة؟ أي
1: ودائما يختارون هاي المور أو شو اسمه يعني جدار جوزية على أساس شلون الكروت.
0: أي أي أي
1: هذا أول ما ينزل إحنا قاعدين راسا واحد يباع لك
0: 56 اوكي.
1: الثاني الفيك الاصلي اللي تريد تعرفين انه هو صدق مو يم تقول على قولتك شعر استقراطي او يعني دول الناس شويه الهاي كلاس
0: البرجوازيه.
1: البرجوازيه
0: اي جماعه سلطان
1: قاعد بمكان شلون مكان يفت انتباه، هسه التصرف بصوت عالي
0: صحيح.

0: فعلا ايه فعلا
1: بس
0: صحيح.
1: حتى يبيعون عليه العالم، حتى يشوفون مثلا هو مثلا لابس براند، هو صحيح مثلا لابس براندات وشايل شيء
0: ايه
1: اوكي بيدس
0: بس ليش ما
1: براند
0: حد
1: يعني
0: شافني وما حد انتبه عليه؟ اذا قاعد بمطعم راح يتعارك ويا الويتر، حتى الكل يدير وجهه، لان تعرف احنا نحب المشاكل، فكنا
1: الله
0: راح ندير وجهنا يعني.
1: شايفه هو يبي
0: زين
1: جد هو لما يطلع من المطعم تبوعين السيارة لازم مظلل او لو شاحن او
0: صحيح
1: جنسي
0: ايه
1: يعني
0: فعلا
1: ما لوت البارحة صارت اي بالضبط.
0: طيب
1: فهذول
0: اوكي، كل الشكر وميض، اتمنى لك يوم حلو ان
1: على
0: شاء الله.
1: راسي
0: شكرا
1: تحياتنا
0: قلبي،
1: اليك
0: هلا والله،
1: ولجروبنا الجميل،
0: تسلم،
1: وتحياتي لعمار كامل.
0: نورتنا، شكرا، مع الف سلامة، باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو، مساء الورد.
0: اهلا، مساء الفل.
2: العافية، نور عليك، المخرج قادر، بدأت اسبوع جميل
0: في
2: عليك
0: عينك. شنو اخبارك؟ شلون يومك؟
2: الله بخير، اذا انت بخير ومستمعين والكادر.
0: شكرا. يلا محمد، شنو التصرف او الجملة او الشيء اللي تشوفه يعني بده يسويه الشخص قدامك تعرف اي؟ شلون صوته يقطع؟
2: اتصلت على الرقم الثاني
0: اي
2: كثير. شو مرحبا قناة الرشيد. كان اقول له يعني قناة الرشيد. ورا شوية كان دقات زعمين دا، قلت والله قناة الرشيد، والله مو عليك.
0: زين ها طلعت انت غلطان، داق على وحده. اوكي
2: اي ما اعرف يعني الرقم انقلب.
0: ايه انقلب، اي ما ادري وش ما ادريني، وهي تريد الصيد.
2: ترى والله اكون على ثقه، ما ادري يعني مو على بالك من ذول الواحد يدقون
0: ارقام. لا راحت صارت قديمه عمي، هي مال ارقام وتدق ايه. عليك يا الله، صارت قديمه هاي جماعه قناه القيثاره وغيرها، صارت قديمه.
2: ايه نعم.
0: زين قل لي شنو التصرف او الجمله اللي تسمعها من شخص او يعني في شيء يسوي قدامك تعرف انه هذا الشخص هو فيك مو حقيقي؟
2: شوف احنا عندنا امانه، عندنا واحد يعني من ضمن الاقارب
0: ايه
2: يعني فيكه من الطراز الاول.
0: زين
2: نفخه من الطراز الاول. بحيث يعني يخلي الانسان المقابله راسا يقول له يعني يذب الحساب بوجهه. لان يعني التصرف مالتك، واحد يتصرف تصرف يعني يحاول يخلي الناس تبوح عليه وكذا.
0: طيب
2: اقول تصرف بسيط مو قوي، هذا لا قد ما يحاول يقوي يعني يشرب ترى طاقه ما اعرف. يعني هالك يصبح يصيح بالمطعم ويتفيك طبين باعن عليه هو وشايل 16,000 مفتاح ما ادري ايش قد.
0: زين
2: تقول عنده شركات، اربع سيارات، خمسه.
0: زين اي
2: وتلقين كل مفاتيح مال كانتورجوس.
0: اي يعني قصدك اللي هو خلينا نقول عليها اللي شخص اللي زي دائما بالاكسسوارات اللي هي مثلا موبايلات، مثلا محابس، مثلا مفاتيح قلتها انت.
2: هذا يلبس شايفته يلبس ست محابس بديهم.
0: اي اي
2: لو لابس ساعه منا وساعه منا.
0: لا هذا يعني كلش اوفريه هذا، وانا
2: والله
0: جدا
2: يعني
0: جدا جدا اكره هذا المنظر على فكره، كلش ما احبه
2: امانه. يعني اسبوعين ها اقول له تصيحون شو ورا شوي قام يحيط هذا، شنو صار في الحمام على كيف؟
0: زين
2: هسه انت صار ساعه وكذا وكذا
0: فجاه تطلع شخصيته الحقيقيه.
2: حتى السياره مو مالته يعني، السياره احيانا ياخذ مال جماعته السياره هاي مثلا غاليات. وما نقول له هالسياره اشتريتها كذا دفتر.
0: زين
2: يا بس تكذب 10 مليار
0: بس. طيب محمد
2: تكرر نفسك بالمجتمع.
0: اوكي يا محمد وصلت فكرتك، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا. اكو شخص يفيك يصور وينشر بس هو ما داخل مثلا هذا المطعم. قصدك من برا، مجرد انه تلقاه قاعد بالتاكسي اصلا اللي ورا وصور المدخل مال المطعم انه اني موجود بهذا المطعم، اذا كان طبعا مطعم معروف جدا ويكون هاي وكذا وهذه الاشياء ممكن. صح. يلا عندنا اتصال اغنيه.

إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بإطار موضوعنا اليوم اللي هو يقول أكفات أو الأشياء اللي بيها أوفرية أو واعية أو يعني ما ترمز لي شخص ممكن يكون هو من أو هو واعي وليه إنه سواء بالله أو يعني هاي كلاس لكن هو أنت لا تمشي فأنت لا جزوري ما يعني ما الخلق إنه أشيل هذا شحن وهذا خلق فمو خلاص عاد أقرر إنه هذا التليفون يكون هو الإعلانات وانتهى الموضوع وما أعطي تليفون خاص على الأشياء فتليفون يمي تمام من يجيني مسج إنه سيسري يدعي لي كذا ممكن رقم نتواصل طيب أنسى هذا فمشان يعني مو أحس الموضوع معك مو مال تليفونين أو ثلاثة هسا تليفونين بيها باب وجوه بس هذا شيء ثلاثة أو أربعة لا هذا كارثة هذا غير طبيعي مستحيل فقالوا مثلا يكون إنه عنده أوفر الأكسسوارات ساعات الساعات الكبيرة كلش الضخمة مثلا الخاتم غيرها فهي ممكن أيضا نعتبرها هي شيء حلو ولا بينقول ولا بواعي فأنتم هماتين هسا أكيد راح أسمع منكم آراءكم شنو شيء أو التصرف أو الكلمة اللي تشوفها تسمعها خلني أقول متخص وأقول عليها نهائيا بعيد كل البند عن الوعي قام مال 14115 و0 7 8 0 11 6 1 1 7 7 0 1 1 4 1 1 5

0: على اتصال جديد.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا
1: أهلا
0: محمد، شلونك؟
1: والله حبيت تحيه لي، تحيات المنصب.
0: شكرا يا ورنا، ورنا
1: اكيد. انت ماكو؟
0: اي والله انت موجود اخوان، ماكو شيء. انت مطر مدير، هذا اللي صار مدير عادي حالنا حال الضوء.
1: لا
0: اي والله
1: انت مفروض اليوم مدرب، تعوض لنا اليوم.
0: يعني شو شلون معك؟ داوم شلون؟ اسبوع سوي اسبوعين
1: البارحه
0: مجاز يعني.
1: الجمعه
0: البارحه. اي مجاز.
1: الجمعه مجاز؟
0: اي حتى الجمعه مجاز.
1: تعوض
0: ساعه لازم اليوم. ان شاء الله. اي يلا محمد، قول شنو التصرف او ابن اللي تسمعها من شخص تعرف انه ده هو غير واعي وغير ثقافي جرتك.
1: بس هذه انا شغلي اضمن عليه. انا اذا

0: بعد مجموعة وهذا يقعد على سطح ويحط سماعة في ذنب ولكن ما قاعدني يعني. أنا وبالأخير يسوي انتم تتشون
1: لا هذا ما يعتبر انه وعي ونظيف ما لعقه هو يعني ما احترم الموظف الا اريد احكي محمد اريد احكي على الشخص ممكن تشوفه يعني بمكان اللي نقول تشوف حركه معينه من عنده طريق لبس معين تعرف انه هذا شخص فيك مو حقيقي يعني مثلا هسه قاعد مستمعين شايل اكل الموبايل واحد قاعد مثلا يطب والجقاره ومسوي هزمه وهسه خابر واكثر انت مبين هكذا فهمتني قصدي؟ يعني نعم هذا داش من هذا الباب شنو تعرف؟
0: اي شنو انت تقول التليفون هسه شيء
1: اي اكثر من تليفون اي اكثر من تليفون طيب
0: اي بس هو واحد بالواشي
1: طيب كل شيء كلك عمل منا اليوم

0: إذا سمعنا أكيد معدنا ببرنامجنا وبعدنا مستمرين لكم وبتعليقاتكم الحلوة. دقيقتين كنت رأينا عندنا التعليقات عمرنا. أبو مر عيونها عبير بها فضلني. مساء الخير مساء الورد. نورتنا أكيد عندنا مناشد ورود سؤال وزي اليوم صحة المحل التسمية وهو السؤال الثالث وثاني ما كتبتم. طبعا أكيد نتمنى لكل طلباتنا اللي حاليا يدخلون الامتحانات التجارية إن شاء الله يا رب موفقية لكم. وشو دارت أكو يعني أكو بالأسئلة بتكون غير داخلة بالنهاج أكو يعني أكو مشاكل صراحة تصير بس ما أعرف يعني شو مختلفة صحة الدرجة بما عندنا بعد تعليقات تخص الموضوع النت كنت ضعيف نعتذر عندكم اوكي اكو تعليقات ما قريتها او فاتني عموما انا اكيد هذا اتصال جديد الو اكيد جديد الله شنو انا لا يا بس الو
1: الو مرحبا
0: مرحبا
1: شلون جيت
0: الله يسلمك الحمد لله
1: ابو الاسلام رؤيا شكرا
0: لك منو
1: ابو الاسلام
0: على راسي اهلا وسهلا
1: والله
0: ما عرفت تدركت نورتنا اكيد يلا احكي لي شنو تصرف او شيء او الكلمه او شيء تشوفه بالشخص تعرف انه هذا فيك مو حقيقي مو هو شيء يعني
1: انا يا شغل بابا خبر واحد يقول لي انت وين كلامك ايش تسوي انت ايش تسوي غير عرب الله فايل كلمات
0: لا انا ما قلت لك على هاي ما قلت لك انه ايش الضرب من عندها انا احكي على اكو اشخاص اشوفهم انه هم يبالغون بالاشياء بالكلام ممكن خلقوا كلمه قالك انجليزيه طريقه لبسه طريقه الاكسسوارات اللي شايلها طريقه درسه اللي مكان معين تقول علي هذا شخص يعني كذب هو مو هيجي هو مو هاي كلاس هو لا شيء بس هيجي مجرد يسوي حركات تناسبه عليه فاهمني فشو الحركه اللي ممكن انت يعني تشوفها تقول هذا شخص اليوم صار
1: Yeah, well,

0: ما عند الحل. ما قبل يحط سيارة أتبرق رقمتين فوق السيارة وحيط بالسيارة ومغلق يتغير من السيارة أو
1: فلوس. أوكي تمام، تحياتي لك أبو ليثان، ليش أشكك نورني، شكرا.

0: اوكي ترى انا بدي اعطيكم كلنا على الارقام مره ثانيه وسؤالي ما اعرف يعني بالبدايه فهمت انها فهمت لا اكيد لا السؤال يقول انه شو الاشياء اللي تسويها الاشخاص قدامكم تعرفوا بانه هذا الشخص هو يمثل الوعي والنضج مثل انه هو ممكن يكون شخصيته هاي كلاس مثل انه هو نقول من عائله برجوازيه يعني هذه الاشياء بما انه احنا هسه مجتمع طبعا هذا الموضوع لانه للاسف احنا مجتمعنا يعتمد على هاي يعتمد على الاكسسوارات الموجوده عند الشخص الاكسسوارات مو قصد محسوى اكسسواراتك انت يعني اليوم مثلا خلينا نقول طريقه كلامك قاعدتك غيرها هاي كل الناس ما تعتمد عليه تعتمد انه انت هذا شخص يعني انا من والله العظيم القي باشخاص قال شوف مهتم بحال نهتم بنفسه الموبايل يمكن يكون كش موديل قديم كذا هذه الأمور بس هو عائلة ويعني يملك خلينا نقول شايف وعايف قال كنا يقولوها أوكي لا إنه هو رجل المكان الأمر يعني مو مهم بالنسبة لي مو إنه أنا أكتب خلاص مو بالضرورة إنه أنا مثلا كمية الريحة اللي مخليها أو العطر تعتمد على نوع شخصي أوكي مو ما لها علاقة أبدا هاي الأفضلية الموضوع أو الأفضلية بطريقة اللبس أو بالكلام هذا الآن شوف الكلام ممكن من دحت شوياك أكلي ما ينطقها أو تصرف أيان يقوله أسوي صري تعلو لأنه هذا الشخص هو فيك أنا هذا سؤالي اليوم أرقام 07-8-02-11-15 و07-8-02-11-16 آسيسل 07-70-11-14-115
1: تعلمت موسيقى بس حتغني العيون تعلمت كيف بحس وكيف بدي بصون شفت غرام كلام مجنون وعرفت انه دايما بتسوى من دون وبالقمر

إذن متواصلين وياكم كيدز معنا بعض مستمعين صلابينا وكل من هو اللي اختار اللي هو اللي يشوفه هو يعني كل شعور وموجود بمجتمعنا وقلت للأسف نحن نعتمد على هذا الجملة اللي انتو قلتوه خلال طلالتكم هي الكفرية نعتمد على الكفر صراحة نعتمد انه طريقة اللبس نعتمد انه هذا بندلون مرات و...

يعني هيك يعني اشوف وجهه نظري بهذا الموضوع. حس الان لو املك يعني ممكن خلينا نقول ارقام غير طبيعيه هم ما ممكن اروح واسويها. هسه واحد يقول لك اني والله عندي يعني عندي هوس بخير على خير، اوكي، بس من تكون انت حقيقه انت حاب هذا الموضوع، مجرد انه اني انشر صوره او اطلع بمقعد يعني هذه اعتبرها هي عباره عن اكسسوارات لشخصيتك، لا ما لها علاقه نهائيا. فعموما للاسف هذه الاشخاص او هاي الفئات بدت انه تضغي على الناس هي حقيقيا مليئه بالنضج وبالوعي ومليئه بالثقافه ومليئه بخلينا نقول عليها انه الهاي كلاسيه بالشخصيه. ترى الرس قلت لكم تراد من تكون حقيقيه مو تمثيل مو كذب، مو أنا أعرف إنه هذا الشخص شنو أنت، فبالتالي تجي اليوم تمارس هذه الأمور أو تسوي هذه الأشياء في سبيل تبين للآخرين، ما هذه مشكلة يعني بصراحة ما حلوة أبداً. وقلت لكم هو إحنا دائماً بمجتمعنا من زمان كلش بهذه التطورات أو بعدمها دائماً شنو نقول الشين يعم على الزين. وقلت لكم أكو ناس والله العظيم أنا أعرفها شخصياً، هي من عائلة ناضجة وواعية وتابعة لنفسها ومو هسه صارت ومن زمان ومعروفين وكذا، بس تشوفه هو أبسط ما يمكن، هو مو إهمال لكن يقول لك أنا يعني هذه مو بضروريات الحياة نهائيا. فلهذا هو معتمد على أنه الوعي والثقافة مالته دا يبرزها بغير أمور، مو تنبرز بالأكسسوارات وكمية المحابس الملبوسة وكمية مثلا الأسوارات اللي ملبوسة والأحجار، هو دول جماعة الأحجار لا لا لا لا لا كارثة دولة. زين فعموما هسه شنو عمار؟ أوكي، تحية لكل مستمعين اللي شاركونا بحلقتنا اليوم، شكرا لكلامكم الحلو، شكرا لتعليقاتكم الحلوة، شكرا لآرائكم أيضا. باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي. سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي، رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني، إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقييد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني، عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقجي، استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق، تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا.
5: بانجور.
8: بالسبعة ونص الصباح.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد
2: نظرة

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد، روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: نكتب شو يعني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

راديو الرشيد أينما تذهب. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. الدفاع الإيراني عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الإقليم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تتناول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق لم يقدم حتى الآن طلبا رسميا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن العراق يحافظ على تواصل مستمر مع الصندوق ويتولى فريق حكومي إجراء لقاءات سنوية مع المسؤولين فيه. وذكر أن العراق سيقترض من الصندوق إذا ما دعته الحاجة إلى ذلك، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من الحكومة، والحاجة الحالية تتمثل بتوقف الحرب في المنطقة وإيقاف تأثيراتها الجيوسياسية على تصدير النفط. توقع مرصد العراق الأخضر عودة رائحة الكبريت في الأجواء العراقية وتحديدا في العاصمة بغداد خلال الشهر القادم، وقال المرصد في بيان أن هذه الروائح ستعاود الانتشار في أجواء العاصمة تحديدا بسبب تجدد التلوث من الأنشطة الصناعية والتي يقدر عددها بنحو 10,000 نشاط، غالبيتها معامل الطابوق والإسفلت والتي تستخدم النفط الأسود في تشغيل المعامل فضلا عن معامل الأدوية. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن عدم الامتثال لمطالب شعب إيران سيؤدي إلى تكبيد دونالد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر، وأن تنفيذ هذه المطالب هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول مطالب الشعب الإيراني وقبول حقوق بلدنا. وأضاف أن عدم امتثال العدو للمطالب المشروعة للشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد ترامب والعدو الصهيوني خسائر أكبر وهزائم متتالية لاحقة. أفادت شبكة التلفزيونية CBS نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران خلال 72 ساعة المقبلة. وأكدت الشبكة التلفزيونية أنه حتى مساء الجمعة لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن إمكانية توجيه ضربات جديدة. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. وعلى صفحتي في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

صيف اقتراب، هوت جالكسي اي لازم يكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوه ابعد، شلون ما ضيع ولا لحظه من الصف وتعيش باحلى التفاصيل. اشتري اجهزه هوت جالكسي اي المدعمه بالاي وبطل المزايا، وعيش لحظاتك باداء ثابت وسائل لافت. خلي صيفك اي.

0: معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: بعيون الفوليين عن تفاصيل حياتك على المارك الخاصه وي اول شاشه موبايل بعالم بميزه حمايه الخصوصيه تلك يوم اجدد هواتف سامسونج هات جالاكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصبك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد وربح يتضاعف والخير زيد كلش سهل اعلن اعلن على رشيد على رشيد سان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Yeah.

0: شو راجعين خليكم متواصلين ويا راجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن الثالث والنصف توقيت الرشيد اف ام.
1: صيف ترى بهوت جالكسي اي لازم يكون ضمن خططك. بدك فك وين تروح؟ شو تسوي؟ ويما فكر بخطوة أبعد. شلون تضيع ولا لحظة من الصيف وتعشب أحلى تفاصيل؟ اشتري أجدد هوت جالكسي اي المدعم من AI وأفضل مزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت واستلاف وخلي صيف اي.
2: يا معوض شلون تسمح لك تشحت وياك؟
3: اي والله بس عون منت
2: ابدعيون فضوليين على تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجد هواتف سامسونج تف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم ارشي وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي، رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة، وتراجع الحرائق لـ85%.

بالمئة في عام 2026. هيئة الطيران المدنية الإيرانية تقيد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقجي: استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي، رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقيد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقجي: استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

здоровье. Мне. Хуйни сара. Мне. Ахаба сара. Мне.

نقص خلي احكي لك مواويل وقصص ليش ما يعني.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: شكرا.

0: لكن ماذا لو بدا معتذرا؟
1: لو عاد يوما يعتذر،
2: لو عاد يوما يعتذر،
1: ما سامحه وما انكسر،
2: ما سامحه وما انكسر،
1: جرح القلب ما ينغفر،
2: جرح القلب ما ينغفر،
1: من عندك الهجوحي،
2: من عندك

0: راجع لعلما تعتذر وطان راجع نفسك أنا كتريت بهالقدر روف الدراما وغسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك ما تعرف تاكلك يخص ضر لك عيون نوبلو ومثل لا ما نخسر إنسان ألا يحسك وأنا أدري كل هذا الحلم راح يمسك تدرس وتلمس مرات لازم أقسى ولو سمحت يوم شخص أتامح وما أنسى أتامح وما أنسى
1: بالحب قد أوهمتني لما عرفك يا ليتني أنت الذي دمرتني

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي اخوكم فراس.

0: جديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: تحكي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: قولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي، خليني عايش وحدي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: بتغني فيك وانت معايا بتغني فيك وبدالك فرقة
2: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاناة.

0: معاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه. المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي ويانا يعني.

0: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم أيمن الأبيض، يرافقني عموري في حلقة إن شاء الله تكون حلوة وبداية أسبوع حلوة. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. بالنسبة الآن شنو يجري الآن؟ أهم الأحداث العالمية، برشلونة قاعد تلعب ويا فالنسيا الشوط الثاني لعشاق برشلونة ولعشاق ريال مدريد. يعني جمهور ريال مدريد، خلي بوا على جمهور برشلونة يتعلم من عنده شلون يفوز ويلعب برشلونة، سيزعلون عليه يا عمد الشاق. وياكم مساءكم خير مرة ثانية، وتحية لكم وتحية لكل من يتواصل ويانا. عندنا اليوم موضوع إن شاء الله حلو، لكن نسمع تحية عمو.

مساءكم خير مرة ثانية يا أصدقائنا وأعزائنا وأحبائنا. إحنا في أيام الأعياد، أيام العيد، وما شاء الله الله يحفظ بلدنا ويحفظ ناسنا ويحفظ شعبنا. ودا أشوف العالم كلها طالعة وأيام أعياد، والله فد شي يفرح القلب من تشوف العالم يطلعون أو يسوقون، أو يعني هذه من الأشياء اللي ما تعرفون ايش قد افرح، نفسيتي ترتاح ان ابوع العالم تطلع وتتسوق وتتونس، والله العظيم وما حد الى يمين علي زين، وما مجبور انه اني اسولف يعني بادب الحوار واقعد اني احلف، لا بس جديات كلش افرح. بس الشيء الغريب المؤذيني، واحد من الأصدقاء دنسولف ذاك اليوم، قلت له شخبار فلان؟ قال والله فلان أنا متزاعل وياه. يا بزين شخبار فلان؟ قال لي والله أنا خالي ما أحكي وياه. شخبار فلانة؟ والله فلانة أنا ما أحكي وياه. يابا هذا الزعل قوي يعني قوي زعل؟ قال لا هو يعني هم شيء على شيء هم زينين. زين حلو. قلت له أيام أعياد العيد، أيام الأعياد أو العيد هو يكشف الصداقة ويكشف العشرة ويكشف حبل المودة ويكشف الأخوة ويكشف الصحبة ويكشف العلاقات ويكشف حتى العلاقات الزوجية. العيد مو للأطفال، خلينا فكرة العيد للأطفال، لا ماكو شيء، لا العيد هو للصلح، للمحبة، للتآخي. العيد مو كليتش وشاي بالضبط، وهذا خاصة هذا عيد الأضحى الناس قربت الرب العالمين، والمفروض هما دائما يتقربون الرب العالمين، لكن كعيد أضحى وقوافل الحج متجهة زين إلى بيت الله ومتجهة إلى الديار المقدسة، والعالم بيناتها متزاعلة. أنا ما شايف واحد يروح، بس رجاء لحد يعني يحكي بموضوع الدين، أنا مو يعني موضوعي مو ديني، بس أنا قول عموري قبل هو هنا أنا الفكرة. أنت دا تروح للحج بالضبط، اي انت تروح للحج غير تخابر سلام عليكم يابا برينا الذمه يابا انا فد يوم يجوز حكيت عليك، انا فد يوم مزاحل وياك كنت، انا فد يوم ماكو عفوا. اذا اي شخص مديون، اذا شخص ترى المديون مو بس فلوس يابا، المديون بكلمه، يعني شخص اليوم جارحك بكلمه ويروح البيت الله وانت بعدك زعلان وباقي بقلبك علي رب العالمين ما يقبل. عمي بعدك زعلان علي؟ ابرين الذمة، في يوم من الأيام أنا أذيتك، في يوم من الأيام أنا جرحتك، في يوم من الأيام أنا كانت كلمتي حشاك من الإهانة لكن مهينة كانت، في يوم من الأيام قطعت رزقك، في يوم من الأيام أنا عرضتك الموقف مو حلو قدام العالم، في يوم من الأيام فشلتك وانت باقي على خاطرك أنا رايح البيت الله. يا ببريني الذمة، وإحنا بشر، وعمي هذا راسك أبوسه، مو إحنا هذه اللي تعلمناها لو أنا غلطان. هسه إيه يعني هي مو بس مال أنا مزيقة ولافتات زين، ولا هسه مو هسه واحد جاي من بيت الله ترمي ليش؟ شنو عمي ترمينيتر؟
ما شنو الفاني انت شنو حتى نفتهم؟ ما ادري هو جاي من بيت الله، وهاي الطلقات اللي رمت احتمال وقعت على واحد شلته كتلته عوقته عمته، ويعني ما اعرف زين. وهذا اللي سويته هسه شنو؟ مو هيك يعني فاهمين الفكره كلها غلط. لا صايرين حلو يطلعون البيت الله بسكوت. والله سويناها عائليه عائليه يعني. لو أنا شايف هذا اللي يقول لك حسن حسني الممثل المصري الله يرحمه ان شاء الله، شافه من يقول عالي والكلمة زين ايه يعني على قولة اللمبي العفاريت تبدي تقمص فوقها. لا شنو سويناها عائلية؟ لا ايه احنا والله مو هي صارت. لا هاي أنا هاي عمر تدمرني، أنا جايك على هاي النقطة بس هاي أمال. والله صارت بسرعة. شنو صارت بسرعة؟ شنو عمي عيد ميلاد؟ بعدين العيد بعدين من يجي؟ طبعا هو هاي إذا راح البيت الله ما يجيب لك، لا يذكرك بشي، لا يذكرك هذا سواك تتذكر؟ سواك هذا؟ أي ناشد أنت ناشد شون؟ أهل المحلاتي اي جاي العيد لا تصعد الاسعار. انا عجبتني المحلات بدون يعني حتى لا تعتبر دعايه، بس عجبتني المحلات يعني اكو براندات بالمولات واكو براندات حتى خليجيه وعربيه يعني عروض العيد. عرض كلش عجبني، عرض عيد الأضحى ما أقول على شنو حتى لا يعتبر دعاية بس على بضاعة حلوة. عرض عيد الأضحى خصم 25% وكو توصل 50%، هي هيك المفروض. أنت مو على قولة عموري والله تعلي لياها تعلي للسلعة. هاي العروض رمضان العيد هذني رأس السنة، ليش نهاية السنة؟ هذا اللي يطلع ويا أهله، هذا اللي راح سفرة، هذا اللي كذا، الله بالناس. إيه وهاي بعدين من بخير وسلامة من الضحي، والله جديات من الضحي، ها من الضحي يعني المال الأضحية، مو أنت تروح تسويها باربيكيو وشوي وكذا وعارف الناس الفقرة يشتمون الريحة. هي بالقرآن والله يعني إذا اشتميت ريحة ما شوي زين خلال أيام العيد يا عموري زين باللاوة الله ودقيت الباب وقلت له انطيني لفة من باب الاختبار، وقال لي لا والله آسفين احنا على شاف هاي الفيك النوبة على القد احنا مسوين يا با هذا اللحم مال شنو هندي السرالي؟ لا والله يقول لك مال اضحية بصلافة يحكيه يضحك عموري زين كارث عمي عيب. اي احنا فبدينا نفهم الهواية اشياء غلط، بدينا نفهم هواية اشياء عيب ودنسويها. اما اجي على فد مسألة، هو سؤال اليوم قبل العيد صالحت اللي انت ظالمة، اللي انت جرحته، اللي انت مزعله، شخص اللي حق عليك صالحته قبل العيد؟ اكبر منك دزيت له رساله شنو بعد ماكو عذر ابد ابد ابد. التليفون ماكو بالجيب، تليفونات دا تدخل ويانا حتى للمغاسل مكرم السامع. التليفون اليوم دا يدخل ويانا للمغاسل. انا ذاك اليوم بالمول باوعت الشباب دا يدخلون العفو للحمامات كلها خلى التليفون بجيب الورا ودخل. يعني شنو يعني التليفون ويا لحد المرافق الصحية بين قوسين الدبليو سي ماكو عذر يعني لا تقول لي بعد ماكو. فاحنا واصلين مرحلة من التطور حلوة فويس صغير والنت خير من الله وعروض النت حلوة زين والواتساب هو مجانا
رسالة صوتية، يا بشونك كل عام أنت بخير، إن شاء الله صحة وعافية، وأنا أعتذر من عندك إذا يعني خاف التباقي بقلبك علي، وعيدك سعيد إن شاء الله. هاي إذا هسه أحسبها بالتايمر، إذا سوت 20 ثانية عمر سوتها ساي 20 ثانية؟ مستحيل. بيش قد 10 ثواني؟ 10 ثواني. والله هم الصفنة تأكل لها دقيقتين. نسويها لا، ليش؟ احنا تأخذنا العزة بالمكابر، العزة احنا نقول عليه العزة بالإثم، تأخذنا العزة لا، وانا شنو دا صالحة؟ لا تصالحة لأن انت الغلطان. ليش هو منو؟ لا تكبر راسه، لا أصالحه ودزه رسالة حلوة، ستيكر هذا يا أبو كل عام تبخير على كيفك ويانا، هيك هاي سوي اللي عليك حتى تكون أنت دائما بالوجه الأبيض. كنا نخطئ وكنا سنة بطولها بعرضها بحرها بأردها بضغوط العمل إلى آخره، بس تخلي أحد ينام هو زعلان. إحنا صغير عندنا بالشغل ننضغط وخوباني ما الأعصاب هيجي على دائما بكل شيء، لأن أحب العمل يطلع بشكل حلو لأن كذا، بس ما زعل أحد ما يصير. لكن تقول لي عيد، عيد دز رسالة، أكو أخلاقيات تربينا عليها، السلام عليكم يا أبو كل عام أنت بخير، ليش هاي تطفي إذا أكو ضغينة إذا أكو حقد؟ تطفي تطفي، شون جبت مي بارد وطفيت على جمر بينما أنت جرب. أي زين الله يرحمه زين. هاي المودة مال صلة الرحم، هاي بعد هاي العمام الخوال الكذا. مرة عجبني والله واحد من الأصدقاء خطيه دق على خاله ها قدامي عيد بعيد الفطر، قال له خاله كل عام تبخير شلونك، هلا هلا هلا يلا يلا سلمنا على أهلك يلا. والله شنو هو مختلف ويا والدته، ودي خابرك يسلم عليك زين، أنت المفروض أنت خال خطيه يعني ابن الأخت، ودي خابر هلا وهلا يلا يلا سلمنا يلا مع السلامة. شبيك شكو ثار، والله ابن اختك دا يخابر عليك، هلا وخالو شونك حبيبي ايش محتاج، انا يمك شاي حلوه، لو هيجي اي الاطفال هم ينمو، اي الطفل صار ما ادري شلونه، الطفل صار ما ادري يشعر بالعيد للامانه، ما ادري يشعر بالعيد الطفل. انا عندي مشروع على العيد اهي، هاي بعدين هي دا اقول لك عندي مشروع على العيد، والله العظيم بيها بلاي على العيد وتشغل بيس، مو احسن لك من هاي مال الزعل والسوالف. حنروح الى فاصل او نسمع من عموري بعدين راجعين.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر. نصف القمر. نصف.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. طبعا حاليا فالنسيا سجلت هدف التعادل ويا برشلونة. برشلونة اللي سجلت عن طريق ليفاندوفسكي، ففالنسيا رجعت وسجلت بهدف كلش حلو للأمانة. مباراة كلش حلوة وممتعة، وخاصة هي مهمة لفالنسيا، يعني هذه هسه الفرق انه هي تحافظ وتريد على مراكزها من الهبوط وعلى تصنيفها بالدوري، لان الثلاث فرق الاولى هي اللي تستفاد من حقوق النقل التلفزيوني، فخطايا هذول كلهم يريدون يوصلون للليفلات، يعني للليفل الاعلى، على عكس الدوري الانجليزي اخر فريق باقي يستفاد من الحقوق مال النقل التلفزيوني. يعني شاي معلومة للي يشجعون ريال وبرشلونة، هو هواي تفاصيل ما يعرفها، فمو تتعصب وهذا، لا لا، من تشجع استمتع وعرف شنو الفرق شنو تفاصيله، صار حباب حتى ما ضج منك. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. صالحت شخص ناوي على العيد ناوي على العيد تصالح إنسان، إنسانة قد تكون زميلة بالعمل، قد تكون صديقة عزيزة، قد تكون حبيبة، قد تكون زوجة. هواي أكو أزواج مزعلين واصلة للطلاق بيناتهم على حد الطلاق بالعيد، حلوة كلمة حلوة منك هذا وترجع الأمور طبيعية. شوف أكو شغلة، الاعتذار اسم الله عليكم من الثار والدم وإلى آخره، الاعتذار الضغينة اللي بالقلب تصير عبارة عن جمر وتكبر وتكبر، مو لا سمعت بيه، الاعتذار يطفي حتى الدموم يطفيها. والله يبعدنا ويبعدكم بهاي الأيام المباركة الفضيلة الحلوة، الاعتذار فشي فحلوة، الكلمة الطيبة يا بها، مو أنا أقول، النبي الكريم ألف الصلاة والسلام عليه يقول كلمة طيبة صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. هسه ذني سويهن كلمة حلوة، قد لك هسه بالواتساب ستيكرات تخبل هاي ماكو زين، شقة وضحك وسوالف وما أدري شنو، معوف ما يرد عليك او ما ردت عليك، خلاص انت هسه صرت ابو احنا نقول انت ابو صاحب الواجب، ابو الفضل، مو صح اموري لو لا، صرت انت احنا نقول عداك العيب، الناس بعد ما يلوموك، يلومو الي للشخص، والله شخص عايدني بالعيد مخصوص، مو دز له هاي الصوره، هاي الزغرفه مكتوب كل عام وانتم بخير، انت ما مرشح للرئاسه الفيفا، لا عمر فلان ابو فلان شلونك شخبارك كل عام وانت بخير، اي والله العظيم اي صوره ويخلون صورهم اي اي يعني على اساس شنو عم انت شنو ابو اليو ان قولت فالنسيا، قولت فالنسيا دقيقة 70، فالنسيا قلبت الطاولة أو تقلب الطاولة الآن في ملعب المستاية، هذا من أقدم الملاعب بإسبانيا طبعا المستاية، ف اليوم مباراة حلوة للأمانة. تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا استراليا، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. احكي لي راح تصالح شخص عزيز عليك، صديق، أخ، زوجة، خطيبة، حبيبة، صديقة، أي إن كان، لو لا أسمع من عندك أو أسمع من عندك على 91.5.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 1114 1150 7802 1161 7. اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلا ومرحبا،
1: شلونك عيني
0: حبيبي؟ يا هلا،
1: اخبارك؟
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: عموري شلونك؟
0: عموري الحمد لله. ورد عموري، خوش عموري.
1: انتو صايرين الحكي بتردون، ما حد يشوف حرفكم.
0: شلون
1: اقول صايرين ثقال ما تردون؟ لا انت ولا عمر سامعين شي شنو؟
0: ليش وين مرد
1: الحكي؟ تنزف الرسائل خطي ذاك ابو البيجامه يدز ماكو كل شيء.
0: وين بس قول لي وين وين يعني تقصد يدز؟
1: على الخاص على الواتساب.
0: على الخاص وعلى الواتساب. والله أنا عندي باوع، شوف عندي أكثر يعني يمكن فد 20 جروب، فهذني من يطلع عن الرسائل لو أنا قاعد أسوق لو طالع بشغلة يعني ما ألحق ومو ما متعمد أبدا، وعلى الملأ أقولها أنا ما متعمد بعد.
1: إحنا غير شكل.
0: شون
1: احنا غير شكل؟ انا ومحمد غير شكل مو صحيح؟
0: شلون يعني انتو غير شكل؟
1: يعني اعزاز اعزاز اعز الكل احنا.
0: لا انا كل اصدقائي اعزاز.
1: تريد يختلف علي بعد عن الابسقاط ورسمي ورباطي وكذا هاي
0: وين انا
1: بس مو ما تختلف علي.
0: لا لا لا مو اختلف عليك، لا لا بس واني كل اصدقائي اعزاز. يعني انت تتخيل واحد يدز لي رساله على الخاص وما ارد عليها، بس اذا جروبات اوه يا بش قد جروبات.
1: الله يحفظكم يا رب، الله يزيدهم.
0: جروب باو اسمع، جروب مال بلاي ستيشن وجروبات الشغل وجروب مال برشلونه وجروب مال دوري انجليزي
1: زين
0: وجروب مال السيارات الكلاسيك انا هيك احبهم يعني، وجروب مال افلام افلام الكابوي او افلام الويسترن
1: والموسيقى الغربيه القديمه.
0: اي والله والله. وجروب مال العطور.
1: عشان اذكرتك فيهم هسه.
0: اي اي والله جديات يعني.
1: الله يوفقك حبيبي.
0: حبيبي فانا يعني كلش للامانه فكلش اسف والله ما يعني ما متقصد.
1: اقول لك غير احبك وش احكي
0: لك. ورده ورده ورده ورده.
1: غالي وغالي.
0: انت وين يعني اليوم معزوم على عشاء لو حفله لو شنو؟
1: لا يا حبيبي انا لابس خاطر من السبعة الا ربع لحد الان.
0: ها شنو مناسبه ان شاء الله على خير؟
1: كان عندي لا عفوا كان عندي شغل رسمي بالشركه.
0: حلو يا الله، الله يوفقك.
1: اي وطلعت اتعجزت اروح البيت ابدل وكذا وهاي.
0: اي
1: رحت عندي يعني اختبار ثاني حصل اتجاه ثاني شغل فرحت
0: فبقيت بي.
1: ايش تسوي حجي؟
0: اي انا اقول لك مرات هي شويه بس لين شده الرباط هاي تظل شويه تخلي الواحد
1: لا قبل ما هو قبل ساعتين فتحتها متحمل.
0: انت تعرف شد الرباط لو يعني لو
1: للأسف, لا. للاسف للاسف للاسف للاسف كان ابوي الله يرحمه
0: الله يرحمه ان شاء الله
1: ولا يهون الباقين يعني ما شاء الله عنده شده الرباط كلش حلو.
0: اي مو هي بيها انواع.
1: اي بس اليوم سويت انجاز ابو المحل خطيه هو شد اياها البارحه وكذا وهاي
0: اي وترخيها وهذا اي
1: اي عاشتي قال لي بس ضبها اليوم سويتها وعلى حسب الاصول. ولو تعرف ايش هاي فيديوهات لتعليم شد الربط بس ما
0: لا هي مو ما تعرف بس انت يعني ما تخلي بالك لا اكثر ولا اقل.
1: انا بيت العاده ما حلوه
0: زين
1: الشيء من ما تعلمنا انا صغير انتهى بعد منا لما اموت ما بعد ما اسوي غير العادي شدة الربط مع القاب
0: سباحه
1: يعني ما سباحه لا سباحه اعرف اسبح بس مو كلش كورسج يعني بس يعني 40-50% أسبح زين.
0: حلو.
1: إي
0: يعني أنت توقف بالمي لو ما توقف؟
1: إي أوقف بالمي بس يعني ترى ورا المترتين لا في مال لا أغني.
0: لا سالفتك رايد رايد لك مدرب مال السباحة.
1: رحت الصدق حجي.
0: إلى مهم ما بيها شكل غير أريد أنصحك.
1: اقول لك احكي لك على نسيبي ابن عرب الجيمي.
0: اي
1: بالشتاء عندهم مضخات جوا المي
0: زين
1: بالشط.
0: اي
1: ينزل يضبهن يفتح يصلح الموتور كذا على سوالف ويرجع يشدن. وفد يوم فد يوم حش الحضور عبر عجل ذاك الصوت راح جابه وجه بدون مبالغة طبعا. وعندي خالي ألف رحمة على روحه ويحبك
0: ما شاء الله
1: كان بطل. هو كان أصلا شقاوة مال عظمية وكان بطل بجسر الأئمة اللي هي مال شو يسمونه هناك هاي المسناية
0: زين.
1: أي عبرون كان بيوم المولد النبوي يعبرون من جسر الأئمة على الشرطة. هو كان البطل مالتها يعني خالي صباح يعني لا موضوع.
0: الله يعطيه الصحة
1: ما شاء الله.
0: واللي ما
1: الله يرضى عليك حبيب.
0: أكو شخص ناوي تصالحه على العيد؟
1: أكو شخص أصالحه على العيد. أنا ذاك العيد صالحت أخوي.
0: حلو عافية عليك بطل والله.
1: إيه بتعرف السالفة. إيه
0: حبيب.
1: بس ما صالحت إلا بعد ما أسوى اللي ببالي أنا واللي ببالي كان صح والحمد لله ما رضى طب التفاصيل. بس حجي يعني ما أشوفه ما يعني بصراحة كافي. كاف واحد ينطمن نفسه كاف واحد يعني ليش ما هو يجي صالحني؟ ليش ما هو يسلم علي؟ ليش أنا أروح؟ ليش أنا الأبادر؟ ليش أنا اللي أروح؟ ليش؟ أنا ملي قيمتي وإني مكانتي وخلي أرفع خشمي وخلي يلزمني الشيطان مثل ما هو لازم الشيطان. اللي يسعى بالطيب هل سيعتبروها نقطة ضعف؟
0: بس يعني الصلح خير والصلح محبة
1: الماشي. زين هو ليش ما يفكر إذا أنا عندي قيمة كبيرة وإلى فد المكانة هسه أنا مهم من أصدقاء صار بين أرض بعيد الشر بعيد الشر إن شاء الله بس هو كفاهم
0: زين
1: بين أرض يعني مو أنا لا تأكبر مني ولا أنا أصغر منك يعني.
0: طيب
1: يعني زين ليش ما أنت تجي علي شكو بيها يعني
0: اي شكو بيها شنو يعني
1: مو انا غلطان
0: لا هاي تكبر من
1: انا دائما اروح
0: للامانه يعني
1: ليش انا دائما اروح على مهيمن انا اعزك بالمناسبه مو بس بين الاصدقاء بين الرجال والمراه زوجته كذا هاي
0: اي
1: معروف يعني البشر مرات ينطي حق النفس
0: زين
1: بانه هو يكون هيك دائما يعني
0: لا مو صحيح
1: طن الملك ويجون يسلم مو مو صحيح
0: لا مو صحيح
1: إيماني أهم أحيط أحديدك بعبي أحد
0: أشبك والله يا بحبك
1: مو والله مو لأم والله العظيم والله والله
0: لا لا أنت وردة أحنا. وردة
1: الله يبارك فيك لا لأم ولا حقل. بس يا أخي يعني مثل ما أنت تحب تعاني هم بشر مثلك اللي كيان اللي حضور اللي كذا مثل ما تتحب يجي الآخر عليك ويسلم ويطيب خاطرك يجبر خاطرك وسواها جبر وخاطرك مرة ومرتين وعشرة سويها انت اللي عندك شكو بيه ترى بلاش ما تكلف
0: صح
1: مو ومنه صديقك لو اخوك مثل هذا صديقي ما تذكر انسان عزيز علي دارت رسالة يا بردجيك عبد السلم ودك تعبان كذا لسوالي
0: زين
1: صار شهر معقولة ما قاعد على التليفون شاف رسالتي
0: لا هاي هذا يعني للأمانة مع الأسف مع احترامي إليه بس يعني ما أعرفه
1: زين زين والله شنو اللي يعاني ظروف سلبية هو من المرتاح من المدى يعاني ظروف سلبية
0: لا لا لا
1: مو شو واحد يطلع يركض وهجة بهالتعبان الشارع وحش الحضور وجيبه ودي ماكو حد تعبان ماكو حد العفو ما تعبان كله تعبان وتركض بس ما تقول لي ما تقعد على تليفونك خمس دقائق
0: لا مو أنا هسا حكيت أنا هسا حكيت
1: إيه آسف والله
0: بعدين أكو شيء بعدين أكو شيء أقول يابا أنا آسف أنا أعتذر أنا يعني أقول مو أنا أغلس عيب التغليسة مو حلو
1: والله الاعتذار والكلمة طيبة من صفة الشجعان
0: أكيد أكيد
1: مش والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مو كان يهودي جيرانه يذب النفايات ببابه
0: صح
1: بعدين يهودي شاف ماكو راح للنبي دق الباب ترى هاي قصة حقيقية العفو قال له البالي شو ما تذب النفايات بالباب قال له هاي فوقها يعني من ضوجك قال له لا قصة تقول لي ذاك نبي وإلى صفات خاصة لا حجي هم بشر وكذا غار. مو لوني غلطان.
0: صحيح.
1: نبي في بعض الأمور صح عنده صفات إلهية لا يأكل غير إنه وصل إليه. بس عنده صفات بشرية مثلي ومثلك يشرب مويه يأكل يفوز الحمام يلعبوا كذا. مو لوني غلطان. هو بشر.
0: النبي النبي وصى النبي وصى بالتسامح وصى بال بال بكل شيء
1: بس
0: كل
1: يا حبيبي إلى متى هسا أنت واحد سيد أخذك كمهمة وبدأتي عليك جاوبي
0: قول حبيبي
1: إيش كم مرة رايح ومصالح وجابر وخاطر أحد وكذا وهذه سوالف
0: والله هواي
1: هواي زين مو أنت هم تحس غيرك كم يجي ويسوي لك نفس السالفة
0: أكيد أكيد أكيد
1: فحالتشلم
0: عسى تجلي صافي يمشي على كيف ما يخالف ما سامحة سامحة على العيد سامحة
1: يا سيد سامحة ماكو بعد حجيت
0: إبراهيم أنا عندي عساعة ثانية عندي موضوع والله كلش يونس وكلش حلو
1: هو شبقه بعد خلاص بعدك 12 دقيقة
0: يعني بعد 12 دقيقة بعد 12 دقيقة
1: أسد ما أصل للبيت وأرسل أرجع خبر.
0: هلا
1: بيك.
0: هلا بيك.
1: على راسي حبيبي. برج المعذرة إذا كان كلامي ما حلو كذا هاي السؤال بعذرة. أنا متعود أخذ راحتي هنا.
0: على راسي. على راسي.
1: كبير. كبير. كبير.
0: يا هلا.
1: أخوي.
0: يا قلبي.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. نذكر ساعتنا الأولى انتهت، راح نروح قبل لا نروح إلى ساعتنا الثانية. العيد بتفاصيل كانت كلش حلوة، إيش نتذكر من تفاصيل العيد الحلوة؟ اللمة، لمة الأهل، الألعاب مال العيد، الأكل، الزيارات الحلوة، الألعاب بسيطة كانت، العيديات البسيطة، أكو شغلات تصير بالعيد، اللعبة الدودة إيه كانت كلش أحبها، هاي تيجي تمشي شيء تصعد وتنزل. أحب المداعمات كنت أنا، أعشق المداعمات كلش يعني، كلش حلوة تخبل شنو؟ إيه أنا وإذا زين دقيقة عمر يقول أريد أعرف، يقول عمر سائق يقول أريد أعرف شلون المداعمات، سيارة المداعمات ترجع بك. والله أنا أعرفه، شنو رأيك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ها نروح فاصل؟ أوكي، إذا فاصل وانتقال إلى الساعة الثانية.

0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: الرشيد اف ام.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفه
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسمع.

نصف القمر، معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-7700-114-115 و078-00-2-116-117 بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم. واحد من الأشياء الحلوة بما أنه إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك اللي هو لمة العيد، أحلى شيء أنا عندي بالنسبة لي اللي هو أول يوم غدا وين يكون؟ يكون بيت الجد. أوه، هذا أعتبره من أحلى الأشياء أنا برأيي الشخصي يعني. هذا وين أنت يكون أحلى يوم بالنسبة لك بالعيد؟ وشنو تفاصيل العيد اللي تحبها؟ نبديها من الزيارات الحلوة، نبديها من الألعاب الحلوة. خلي شوي نرجع بالطفولة وش نحب وش نتذكر. خلي نروح على ذاكرة الطفل الحلوة البريئة اللي بيه هواي تفاصيل أحلى من ذاكرة الأعمار البعض الحالية، قبل لا يتكون الحقد، قبل لا يتكون النفاق، قبل لا الذاكرة البريئة الطيبة الحلوة. متواصلين وياكم، أسمع من عندكم على 0974-7700-115-0118-115-0718-0718-0718-0718-0118-115. اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: مساء الخير والعافية عليك
0: حبيبي.
1: صباح
0: انت
1: الخير. صباح الخير
0: يا قلبي.
1: سلامة قلبك. وياك طفل مواليد 79.
0: مواليد 79. زين، من وياي؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد، شونك
1: الحبيب؟ الله يسلمك
0: حبيبي. انت
1: أي... انت سولف بتقول ان ذكريات الطفوله يعني صدق رجعت قبل يعني انا ملحق العيديه الارباع والانصار، ما قلت ملحق عليها لولا ربع دينار نص دينار.
0: اي احنا الثمانينات كنا ملحقين.
1: يعني الدينار كان يعني يصير فتي فخم، 5 دنانير يعني امبراطور انت. اي والله اني يعني نجحت من الثاني ابتدائي للثالث. واحد من اصدقاء ابوي الله يرحمه والديه،
0: الله يرحمه ان شاء الله،
1: ابوي كان محل مال بنشر تبديل سهن وهاي،
0: فبصفوه
1: كهربائي مال سيارات، صديقنا حيل يعني. وانا صغير بالعطله اروح يمهم بالمحل وهاي، فمن نجحت ومتفوق اجى للبيت خلصانه يعني طاني لي اني 5 دنانير. تعرف شنو 5 دنانير؟ يعني أنا ماكو جاهل يحكي وياي تنك عليهم
0: يا حبيبي.
1: إيه العشقون.
0: زين.
1: ألعاب العيد هو الألعاب. لا إحنا ألعاب جيل الطيبين يعني، لعبنا سوينا عربانة بالبولبرن مال السيارة، لعبنا باتريا.
0: ألعاب العيد.
1: ألعاب العيد هو إحنا أنا كان بيتنا بحي العامد. فأروح وي ولد عمي بالبايسكلات للدوراء من الصبح للليل.
0: زين.
1: تخيل يعني إيش قد أنت ماخذ عيديات أنت تصرفهم يعني، بس كانت رخيصة، الألعاب رخيصة وحلوة بيها متعة. ومن كنا صغار كلش يعني أول كانت.
0: إيه هسه اللعبة ب5000 شوية، هم نتمنى إنه شوية ينزلون السعر مع اللعبة يعني.
1: حتى هي غالية والله. هسه للأمانة.
0: هي غالية هسه للأمانة غالية.
1: اذكر كنا صغار انا وحسين ابن عمي كنا مو كلش طوال، بعدنا صوت هيجي فما يخلونا نصعد بهاي الالعاب الخطره يعني هاي مال الزنقه، شايف هاي التفتر.
0: زين.
1: اي سكه الموت كنا نسميها. ما يخلونا الى ان وصلنا للثالث متوسط. شو طولنا؟ اقول ثالث ابتدائي العب ورا ثالث طولنا يعني، كنا نصعد بسكة الموت عادي. ما كانت سكة الموت إلها ثقلها يعني.
0: صدق هي لها ذوق. زين عندك عندك عندك علم أنا لليوم ما أدخلها وأخاف من عندها؟
1: لا لا يعني
0: ما أنا أعطيني سيارات مداعمات أبو شهد يعني أعطيني مداعمات
1: أي
0: وأخليها وعندي سر بيها خليها ترجع بق بعد.
1: أنت محترف يا أنت من الفئة المحترفة
0: يا حبيبي.
1: زين زين طاب النفق المرعب؟
0: شلون النفق المرعب طبعا
1: ايه شايف هاي من تطلع هاي اللي تعيط بوجهك وين رجعت اليوم؟ انت تدري انا يعني انا توني طالع من الشغل راجع
0: حبيبي انت
1: واسمع تقول ذكريات الطفوله صدق رجعت الطفل يعني اتذكر انا ولد عمي من نجيب الملابس نسوي شلون عرض الازياء واحنا جهال نلبس وتلبس ناشطه
0: الله الله الله
1: حتى حتى انا ما يعني اسويها سوداويه او بس حتى يمكن اللذة مالتها قلة ما أعرف
0: وين راحوا هسهم يعني ولد العم وين راحوا
1: ولد العم احنا تزوجنا وخلفنا وقصت من ولد عمي جهالهم تزوجوا وخلفوا بس احنا يعني على قولتهم تكنيكلي صرنا اجداد انا من جهة يعني اذا من العم ومن الخال انا جد جران انكل يعني مو جران فادر اي يعني ودوري ولد ابن عمي ولد اختي وبنات اختي وهاي كلها زوجته خلفت زين فذيك لما راحت ولدي انتقل الى رحمه الله بس
0: الله
1: هي كانت يعني ارحم والديك سبحان الله وشلون ذكرتي باخر مقوله طولت عليك
0: بالعكس
1: كنا نحسب حساب العيد الكبير والعيد الصغير شوف الفكره وين فكرة وين
0: زي.
1: احنا يعني اهلنا كانوا يعني عندهم صنايع يعني انا ابوي سبجي كان عمي بيتر عمي الاخ هم بيتر خالي ويا ابوي يشتغل فاحنا صنايعيه مثل ما يقول بس فينا عيديات حلوه يعني
0: حلو.
1: يوميات عيديات فتخيل نحسب حساب العيد الكبير ايش قد حنصرف والعيد الصغير ايش قد حنصرف وهاي السوالف طفت على السيطره سلام عليكم يا حبيبي اخبارك اي والله مستعد راجع البيت راجع البيت كنت بشغل الحبيب حياتي حساب وقفت بمرافقه يعني
0: لا بالعكس لا بالعكس لا كان قلت له كان قلت له اني طالع ويا يعني ببرنامج على الهواء
1: لا احنا اذا تصير مشكله اي شيء تصير مشكله تقف براس الطاقه هاي متفقين عليها هذا الشيء كله اتفق عليها والمخرجين مال الاذاعه اتفقت عليها
0: ليش يعني ليش؟
1: اجماع عام ما ادري بعد هاي اجماع راي عام بكل اتفقت حقها
0: يعني هو يشيل القضيه كلها
1: هو هذا يتحمل شو تسوي المهم ده اكمل لك الفكره فكنا نحسب حساب العيد الكبير والعيد الصغير شلون شنو تضبط امورك واحد يقول ثاني جمعه عيديات باعتبار هذا بيوم زايد
0: زين
1: فيوم زايد يعني مصرف زايد ولازم هيك وشلون وين نروح بعدين من كبرنا اذكر اول مره دخلت السينما يعني ورا يعني ورا الاستاذ الدائب الاول متوسط دخلت السينما وهي ولد عمي فلحد الان اذكر يعني فيلم اكشن وهاي وبعدين قاموا يطلعون فيلمين ببطاقه واحده هيك يعني صار ادمان يعني من الطفوله على الافلام على السينما بحيث الالعاب شويه خفت واحنا كبرنا شويه قام اهم شيء السينما شلون ندخل للسينما اهم شيء
0: حلو
1: السينما صارت عطلات
0: انا كلش اشكرك
1: انا اشكرك استاذ نفسي
0: حبيبي
1: حياتي.
0: يا هلا
1: الكادر السهرانين بسببك
0: الله يسلمك
1: تحياتي لكم جميعا
0: يا قلبي يا هلا عندنا اتصال الو
2: الو مرحبا
0: يا هلا
2: شلونك استاذي العزيز
0: امير من المانيا يا هلا بامير
2: شلون صحتك
0: يا قلبي انت
2: يعني انت رجعتنا الايام قبل
0: زين
2: وهاي الايام ما ترجع صعبه
0: ها
2: صعبه حيل
0: ايش تتذكر ايام العيد شو تسوي بالله احكي لي
2: ايام العيد احنا كان بيتنا بالبتاوين.
0: بالبتاوين زين، بغداد القديمة. اي
2: بغداد. وانا مواليد 68
0: حبيبي.
2: يعني تعرف ايام العيد احنا كنا نروح، انا اجدادي من الموصل فصعب نروح للموصل، هم كانوا يجون يمنا.
0: طيب
2: ف كنا نركب، تتذكر كان اكو العربنجي،
0: اي
2: نفطر بالعربنجي، ويا العربنجي كنا ندفع، كانت فلسات 5 فلوس، كنا نفطر بالبتاوين
0: زين،
2: نسعد اطفال 6 7 8 10 يفرنا بالبتاوين
0: زين،
2: ويرجعنا من البقان. هاي كانت ذاك الوقت، ذاك الوقت جيل الطيبين، هذاك كانت، هذاك كانت جيل فقير، في جيل طيب الى درجه يعني، والحمد لله الاخ بخير كله بعده طيب
0: دائما دائما دائما.
2: بس هو هاي يعني احنا ما كنا نروح لين، ما كانت اكو هاي الزوره، ما كانت مبنيه بذاك الوقت، المدينه العاب همينه ما كانت كامله بهذاك الوقت. يعني انا اقول لك كنا نلعب بالعيد 7 سيفونات، يعني كانت العابنا بسيطه كلها، من يعني شغلات بسيطه، والعيديه كانت اكثر شيء يعني اللي يعطوا 50 فلس، 50 فلس كانت هواية.
0: ها؟
2: لأن كنا نشرب لتراوبن 5 فلوس. تتذكر لتراوبن؟
0: التراوبي.
2: وكان عندنا إيه؟ وكان عندنا مشروب اسمه بلانجو. إذا يتذكروا المستمعين.
0: موجود. إيه. هو ده يسوي شركات وده يخلون بي منكهات.
2: وكان اكو نوع من
0: كان قبل كلش طيب للامانه. ايوه يشبه الدود. ايه
2: وكان اكو قبل ايس كريم يسمونه مطبق، هذا ايس كريم يسووه بالبيت
0: زين،
2: ياخذون الايس كريم ويحطون بسكت ويلفوه بورق، ورق مع الجريده ويحطوه بال يعني بالمجمده او في برد، كان يسمونه مطبق.
0: هذا ايه قديم، هذا
2: الحين قديم
0: زين،
2: الحين قديم. يعني انا اتذكر يعني هسه تقول هذا غير شايف، اتذكر اذا انت هم يمكن ماكله التمر هندي اللي كان يحطوه بالجريده،
0: يا بس هو يتذكر التفاصيل.
2: يعني شوف كان اكو شغلات بسيطة وطيبة، وهي هاي يعني ما كنا نقدر نشتريها على طول، أكثر شيء كنا ناخذها بالعيد. هذا على زماني أنا. بس الونسة كانت، أنا عايش بألمانيا ما عندنا عيد بصراحة، أجواء عيد ماكو أجواء عيد لكل يعني للجميع، جميع القوميات.
0: زين حاليا بالمانيا يعني شنو الطقوس العيد عندكم؟
2: ما عندنا كل شيء
0: ابد، يعني حتى لو يعني اقصد بالبيت هسه اوكي كبلد
2: اوكي بالبيت. اخي العزيز هنا يعني انت تعرف كل زين، لابد عندك اصدقاء بالغربه، هنا كل واحد ملتهي بشغله، أجواء عيد يعني لو تأخذ عائلتك تطلعها المطعم ما بخها مثلاً
0: زين،
2: هذيك ال يعني شلون أقول لك
0: يعني أولادك تسوي لهم جو مال عيد،
2: أولادي كبار طبعاً، أنا أحفادي أسوي لهم جو،
0: أحفادك الله يخليهم،
2: أحفادي أسوي لهم جو مال عيد. بس هي المشكلة إنه ماكو عيد، يعني أنا جواريني من أهل الرمادي،
0: نعم
2: أنا من الموصل، من قرى الموصل من سهم نينوى
0: يعني.
2: العيد جاي ما اريد اقول اني مسيحي هو مسلم بس انا عايده وهو يعايدني نروح نقعد سوية يعني جيران بس همينا هسه بهالوقت الامور بعد يعني اقتصاد البلد اختلف الحياة صارت شوية اصعب فالرجال خطيه بالشغل ما عنده يعني هسه باكر عيد هو بالشغل ما عنده اجازه صعبه صعبه شويه
0: طيب
2: فهذا
0: يعني
2: حتى عيدنا نفسي
0: اي
2: عيدنا احنا مثلا هي عطله رسميه
0: نعم
2: بس ما عندي هالاجواء مثلا اللي العطله الرسميه هنا اوروبا
0: نعم
2: الكل معزب ماكو مدينه العاب مدينه العاب اذا تروح يراد لك مثلا يعني هذا كرمس يسموه حاطيه بفلان منطقه اكو مرات ساعتين ساعتين ونص على مود تاخذ اطفال العشرة 12 سنه وتروح صعبه صعبه شويه فاتمنى لكم الموفقيه اخي العزيز
0: انا اشكرك
2: طبعا انا من المتابعين بس ما اشارك هواي
0: تنور والله تنور
2: انت والله انت انسان طيب
0: حبيبي اشكرك اشكرك
2: والمخرج منا انسان حلو وخلي يحط لنا فد اغنيه لمحمد عبد الجبار نكون ممنونين
0: اوه انت جيت على الجرح
2: لان هو صديقي العزيز
0: حبيبي
2: تسلمني قبل فتره وكان جيرا يعني بقى يمنا شهر انسان طيب طيب
0: راقي طبعا طبعا طبعا فنان خلوق. كبير وراقي
2: خلوق خلوق الى درجه مو طبيعيه
0: اكيد اكيد اكيد
2: انسان خلوق كلهم كلهم زينين
0: حبيبي
2: وانا احب العراقيين جميعا
0: يا قلبي انت
2: بكل
0: لان انت بكل انت عراقي اصيل والله يعطيك صحه والعافيه
2: الله يخليك فدغنية يا اخي المخرج
0: اكيد
2: الله يخليك خلنا نسمعها بهالاجواء الحلوه
0: الله نسمع يا اهلي
2: شكرا اخي العزيز
0: يا قلبي

تواصلني معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. وأنا يعني للأمانة إنه شيء فرحني إنه الناس تعشق الأشياء الحلوة، المواضيع الحلوة. فهذا ندل على شيء، دل على الحمد لله إنه دا نشتغل بالاتجاه الصحيح. فأنا هذا شيء يفرحني والله. إيش تتذكرون من الطفولة العيد؟ شنو الشيء اللي تتذكروا؟ طبعا عمور دي يقولي على فد النقطة يعني كل الصحيحة يشوف. فشنو الشيء صح؟ فشنو الشيء اللي تتذكروا من طفولة العيد؟ خلي شوي نرجع للطفولة سوا. أنا وياكم عموري ومتواصلين وياكم، خليكم.

0: بينا، مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974700110115 0780211617 وألف تحية لكل الأصدقاء واللي دي يسمعون ودي ينضمون ويانا. بالنسبة إلى إيش نتذكر في من ذاكرة الطفولة، شنو اللي نتذكره لأيام العيد الحلوة، من تفاصيل العيد، من ملابسنا الحلوة، من ألعابنا، من التجمع هذا اللي يصير على تحضير صينية الكليتش. أنت ما لك علاقة، أنت ما لك علاقة بأنه شي يسوي، بس أنت تباوع عليهم. يعني فد جو يصير بالبيت، يا سبحان الله، فجو بي ألفة وبي محبة ما أعتقد موجود في بلدان العالم للأمانة. الجو العراقي والبيوت العراقية من زاخو إلى الفاو بيوم، يعني تحضير أيام العيد شلون يحضرون الكليتشة، أو هذاني يعني بذاكرتي، ذاكرة الطفل اللي أحكي بيه. أنت وأنت إيش تتذكرين؟ أريد أسمع من عندك، من عندكم أنتو، على 0964770011 115.

تواصلين وياكم على 0964770011 4115 و0964770111 115. تحية للأصدقاء، تحية للأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على 0780211115 بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم وذاكرة الطفولة. شنو اللي تتذكروا من ذاكرة الطفل في العيد؟ منو في يوم من الأيام أخذك ووداك ونسك ورحت وين؟ وصارت في مواقف حلوة وصارت في مواقف غريبة كلها تتذكرها أو كلها تتذكريها. أريد أسمع من أصدقائنا، أريد أسمع من صديقاتنا. خلي شوي نسولف وندردش أنا وياكم وعموري على 0964770011 115.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-7700-114-1515. وألف تحية لكل من يتواصل ويانا. بالنسبة لذاكرة الطفل في العيد، وحكينا في ساعتنا الأولى على أنه منو راح تصالح من الناس اللي قهرتهم، زعجتهم، جرحتهم، حتصالح له؟ لا، راح تقول لا، وشنو هو حتى كبر من رأسه، وشنو هو حتى أني يعني أسولف وياه، هو شنو. أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964-7700-114-115.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلون صحيح
0: حبيبي انت؟
1: انا مستمع قديم.
0: مستمع قديم
1: شلونك
0: يا قلبي انت؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يسلمك يا قلبي. من ويانا؟
1: انا علاقي
0: حبيبي علاوي الورد.
1: الله
0: يسلمك يا قلبي. شلونك علاوي؟
1: والله الحمد لله. انا مسمع قديم بس انا اول مره.
0: اول مره من وين قاعد تتصل؟
1: والله حاليا من العرصات وطالع.
0: من العرصات زين. علاوي شو تتذكر من ايام الايام ايام العيد من ذاكره الطفوله؟
1: والله كل شيء كان حياتي كنت صغير
0: وايد يعني. مثل شنو مثلا؟
1: يعني خذك يعني من كنا صغار.
0: اي لا لا لا لا في ايام ايام الطفوله بالعيد اعطيني ذاكره الطفل بالعيد شلون كانت عند علاوي؟
1: والله انا من خذك اشتري ملابس لو بالصحبه لو عيد
0: ما اعرف. تش تتذكر اعطيني موقف في ايام العيد وفي ذاكرة الطفل اسم علاوي شلون كانت؟
1: والله انا وين تكلمت يعني وايد يعني ما يعني شلون قلت لك يعني بس انت بس واحد يعني انت صاحب على القوة على رأي انت بس واحد سأل القلب. بس بالعيد مش انا مخب العيد انا واحد ترى يعني طاح الحياه بس ما افكر بعد
0: اصلا زين.
1: بس مثل لا مثل يعني تقول صغار يعني تشتري ملابس مال عيد ونطلع صور وكذا وهاي اي بس
0: عشان. طيب اكو شخص راح الصالحه بالعيد؟
1: والله
0: شو صار
1: الصحابة
0: شو ما صار. السلام عليكم.
1: شلون؟
0: حبيبي شو؟ العفو العفو رجع.
1: شلون العفو؟ هو سيطر هو كعب سيطر وكعب سيطر. إيه لا العفو. ليش
0: هذا الشاعر مسح له شو ما؟ ما دا أسمعك حبيبي.
1: العفو يخاف يعني.
0: والله اذا بس اذا تقدر يعني اذا يعني تعلي لي صوتك اكون ممتن.
1: سمعني
0: اي نعم. منو اكو شخص انت مزعله وراح تصالحه بالعيد؟
1: هو مزعلني بس انا ما راح اصالحه.
0: انت راح تصالحه له وهو يصالحك؟
1: لا هو ما بده يصالحه ابد يعني
0: ما تريد الصالحه ابد.
1: اي والله
0: هيك مأذيك؟
1: والله مأذيني حيل حيل حيل
0: مأذيك. أنا اللي أتمنى إنه إن شاء الله تتصافى القلوب.
1: الله وديك.
0: هذا اللي أتمنى ما تسوى. صدقني ما تسوى.
1: أكون هو يعني ما يفيد
0: هذا شيء. هو شو صغير لك؟
1: صاحب بس صاحب.
0: صاحب يا.
1: أي والله يعني كلش يعني أطالب مرة مرتين برجع يعني برجع أطالب حتى في الوقت ما أستمع صلح وصلح وحفظ.
0: يا بصاحب ترى الصاحب شيء عزيز. أنا أشكرك.
1: الله ودي.
0: ونورت.
1: أنا أحبك وأحترمك وأحبك.
0: على رأسي أتشرف فيك أتشرف.
1: الله ودي. الله.
0: يا هلا.
1: وأنا أخيك على طالب.
0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: أخوي عزيز.
0: يا هلا بيك. حلقتنا شارفت على انتهاء. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار. راح أترك الختام ويا في أمان الله.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.